مدينة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد

0: الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد واكتساب حبل الله المتين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه
0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

تعالى ملكم بأمر الملائكة بنفسه وصلى بملائكة مسافها لمقدسه فقال تعالى في كتابه العظيم إن الله ملائكته يصلون على

عليه وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين. وارض اللهم على المترفي راشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح جميعا.

0: والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاشكروا الله العظيم يذكركم وادعوني أستجب لكم ولذكر الله أكبر قام الصلاة
1: الحمد لله رب العالمين
2: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أدامها ما دامت السماوات جعلنا من عبادك الصالحين لا حول ولا قوة إلا بالله صفوا صفوفكم وإن بشر الصور من تمام الصلاة

الله عنكم سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله